قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: موتا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة النساء. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر

0: يقر بك، إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحقاف.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحقاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: الأخ أنور في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول: كثير من الذين يتقدمون في العمر نجد عندهم تقصير في عبادتهم أو طهارتهم وغيرها، فما حكم الذي يبقى في على الجهل في هذا العمر أو من يموت على هذا الجهل؟
3: شوف بارك الله فيك، هنا المسؤولية مشتركة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يتفقه في دينه، يعرف كيف يصلي، يعرف أحكام الصيام، يعرف أحكام العمرة، يعرف أحكام الحاج، يعرف أحكام أي عبادة يريد أن يدخلها يعرف أحكامها. وهذا بفضل الله تبارك وتعالى خاصة في زماننا متيسر، في هناك خطب جمعة وهناك مواعظ وهناك دروس وهناك محاضرات تنقل للإنسان تصل إلى جيبه في هاتفه، فممكن أن يستمع إليها. فهنا على الشخص نفسه أن يتفقه في الدين، هناك دورات وهناك معاهد شرعية في بلادنا ولله الحمد نعمة، لا توجد هذه الميزة في بلدان كثيرة جدا. لدينا لا أقول عشرات بل مئات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الشرع.

0: شريعة، لدينا معاهد شرعية، لدينا دروس في المساجد مفتوحة. فهذا من نعم الله عز وجل على بلادنا، والشكر موصول إلى المسؤولين وإلى ولي الأمر. فهذه نعمة، فعلى الإنسان أن يستغل هذه النعمة في أي أكثر المساجد فيها دروس، جهود لشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، جهود طيبة لإدارة الأوقاف في المواعظ في غيرها، أئمة المساجد أصحاب الفضيلة، أئمة المساجد أصحاب الفضيلة الخطبة يعلمون يذكرون. لكن المشكلة من بعض هؤلاء أنه لا يتعلم، يأتي إلى خطبة الجمعة على الأقل المكان الذي هو ملزم أن يستمع فيه خطبة الجمعة، ترى ربما جاء متأخرا أو يأتي وينام أو يأتي وينشغل
1: ما عنده هم أصلا في أن
0: فإذا كان عند الإنسان حرص حصل له التعليم. وأيضا على أبناء والقريبين من هذا الكبير في السن أن يعلموه، يقول مثلا أنت الآن كبرت في السن، يا نراك مثلا متقاعس عن الصلاة، مثلا كنت تذهب إلى المسجد الآن ما تذهب، يساعدونه يوصون بالسيارة أو يشجعون على للوصول
1: لا يرضخون أو لكسنة.
0: وهذا الجانب ربما له علاقة بسؤال الأخت أم محمد، تقول أن مثلا في بعض الكبار في السن نساء ورجال بسبب أنهم يرتدون الحفاظ وكذا، في وعي، الوعي موجود، الوعي إذا زال الوعي هذا مو مكلف، أما إذا الوعي موجود لهو مكلف
1: وعندها اللي يساعدها
0: يعني. فصلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وديننا ولله الحمد دين يسر، يقول ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على القريبين من هذا المريض أن يوضئوه، أن ينظفوه، أن يطهروه، يستقبلوا به القبلة ويقولون له وينبهون إلى وقت دخول وقت الصلاة إذا كان هم يباشرون هذا المريض، إذا كان عنده ممرضة أو ممرض أو كذا نفس الطريقة يوصون هذا الممرض والمعتني على هذا المريض بتنظيفه عند دخول وقت الصلاة. إذا شق عليهم هذا المريض، شق عليه ما يستطيع في كل لكل صلاة له أن يجمع، هذا معذور خاصة إذا وصل إلى هذه السن وفي هذه الأمراض ومقعد، فيجمع بين صلاتي النهار إما جمع تقديم أو تأخير بين الظهر والعصر، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء إما تقديم وإما تأخير، فهذا من يسر الإسلام. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما دام الوعي موجود لا تسقط الصلاة بحال. لنفترض أن هذا المريض على السرير ليس لديه من
1: يعينه
0: ولا يستقبل به القبلة أو من يعينه دائما، مثلا يدخل عليه الوقت ويعلم بدخول الوقت يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن كونه ما يصلي لا، خاصة في هذه السن لما يكبر الإنسان على الإنسان ألا يتقاعس، بل بالعكس هؤلاء الكبار في السن عندما يخرج من بيته ويتمشى حتى لو مشيه بطيء شوي شوي حتى يصل إلى المسجد ويلتقي بالناس، فهذا يسعده ويذهب عنه السآمة، يذهب عن الملل، يذهب عنه ربما حتى الاكتئاب أو صحيح. إلى آخره
1: نفسيته.
0: نعم، حتى هذه الحركة تفيده بدنيا، تفيده نفسيا، تفيده، وهذا معلوم عند الأطباء، والأطباء وأهل الاختصاص يرغبون في هذا الأمر، بل شرعنا رغب في هذا الأمر، أمر يعني من يمشي إلى الصلاة كل خطوة يخطوها خطوة تحط سيئة وخطوة ترفع درجة، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة،
1: يا الله.
0: يعني اللي يوصل سن هذا أعذره الله عز وجل، إيش عذره بعدين وصل إلى 60، هذا بالعكس الآن وقت الاجتهاد ووقت رأينا بعض الأشخاص كان مفرطا لما تقاعد وتفرغ وكبر في السن، لا انتبه بأن بدأ العد التنازلي، فانتبه فأخذ يرتاد المساجد وترك ما كان عليه من لارتكاب المحرمات، منهم من كان يتعاطى الخمور ومنهم من كان يفعل كذا ويفعل كذا، ترك كل هذه الأمور وتاب إلى الله توبة نصوح وأقبل على الله عز وجل بالحج وبالصوم وبالصلاة وبالمواظبة على الصلاة،
1: سبحان الله.
0: المواظبة على الصلاة وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. لكن أن يكون العكس بعد النشاط والعبادة الآن شوي كبر في السن يوهم نفسه، هنا المشكلة الأوهام تسيطر عليه، ولهذا كبار السن يحتاجون إلى من يتواصل معهم. فنقول للأبناء تواصلوا مع

0: على الآباء، اجلسوا معهم، أخرجوهم، قل لا يبا تقدر تطلع، لا يا يما ممكن تطلعين، خلينا نوديك منتزه، نوديك على شاطئ البحر، نطلعك في طلعة، نوديك كذا إلى.
1: لا تخلون الأوهام تسيطر.
0: إيه أما ما إذا جلسوا هكذا خلاص كأنه يجلس جالس ينتظر الموت.
1: صحيح.
0: هذا غير صحيح. أو يقول أنا ما أقدر، هو يستطيع. حتى بعضهم جاء وأنا أراه يمشي إلى المسجد ويقف ما شاء الله، جاء إذا جاء يصلي يكبر ويجلس. سألت لماذا؟ قال ها ما أدري. يا رفيجي يسوي كذي، عنده صديق يقول لي يجلس في الصلاة أنا معه، يعني بحسن نية، بحسن. فهؤلاء ينبهون، وهؤلاء، وهذا وهنا يظهر يعني واجب الأبناء تجاه أبائهم، وواجب أيضا أئمة المساجد، إمام المسجد. لماذا من السنة أن إذا سلم أن يستقبل المصلين، يرى الناس هذا كيف يصلي، من منهم حضر، من يتفقد أحوالهم، من منهم غائب، من منهم كذا إلى آخره، من منهم يحتاج إلى تعليم، من منهم، لأنه هو جالس الآن وبعضهم ينهض ويصلي ويتسنن، مثلا يتسنن بطريقة يصلي بطريقة ليس الصلاة،
1: كأن ما صلى معنا من شوي.
0: هذا هو فهنا واجب الإمام أن ينبه يقرأ لهم بعض الأحاديث، يقرأ لهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرشدهم، يذكرهم. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أو

0: لهم قدم صدق عند ربهم.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: أحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: بعده.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الصافات.
1: الأذكار الأذكار.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفرقان. من أجمل ما يمكن أن نقدمه للأبناء أحبتنا هو غرس المعنى الإيماني في طلب العلم، فلا يمكن فصل مسيرة التعلم عن القيم التي تبنيها. والعلم في الإسلام عبادة، فالعلم بلا إيمان يفقد معناه، والسلوك بلا أخلاق يفقد جماله. وغرس هذه المعاني في نفوس الأبناء يمنحهم دافعا لا ينضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن نية التعلم لوجه الله ترفع شأنهم في الدنيا والآخرة. ومع العودة للمدارس مستمعين الأفاضل، من المهم والضروري أن نعلم أبناءنا أذكار الصباح والمساء، ودعاء الخروج من المنزل، ودعاء طلب العلم، ليكونوا على صلة بالله طوال يومهم، وليعلموا أن الأدعية سلاحهم لمواجهة أي صعوبات. ولا ننسى تذكيرهم بالقيم النبوية الشريفة، فنتحدث معهم عن الصدق في أداء الواجبات، والأمانة في التعامل، والإحسان للزملاء، والتواضع رغم التفوق، ونعلمهم كيف يتعاملون مع المواقف الصعبة بحكمة وهدوء، مستلهمين أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواقف

0: كتعليمهم التسامح والرد بالتي هي أحسن، واللجوء إلى المعلم عند الحاجة، مما يرسخ مبادئ العدل والسلام. وإذا تعرض أحدهم لموقف سلبي في المدرسة فيتعامل معه بضبط النفس والحكمة اقتداء بأخلاق المسلم الحق. كما ننصح الأهل بضرورة العمل على بناء شخصية الطفل بطريقة تجعله يتحمل المسؤولية. ولذلك فإن التدليل الزائد مرفوض، كذلك العنف والشدة من الأمور التي تؤثر كثيرا على شخصية الأطفال. ولا بد من الرفق والنصح والتوجيه والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى الأطفال، بجانب المتابعة مع المدرسة والتواصل مع المدرسين لمعرفة مستوى الطالب ومدى اندماجه مع زملائه في الفصل الدراسي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: سبحان الله والحمد لله والله أكبر.

0: أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما

موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة العنكبوت.
2: من أوصاف القرآن الكريم مبارك. وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمبارك المنبثة فيه البركة وهي الخير الكثير. ووصف القرآن بأنه مبارك لأن كل آيات القرآن مبارك فيها، لأنها إما مرشدة إلى الخير وإما صارفة عن شر وفساد. فالقرآن مبارك بجميع أنواع البركة، مبارك في ذاته ومبارك على غيره، مبارك في حكمه وأحكامه وفي جميع مقاصده وأهدافه.
3: مئة وستة فاصل واحد FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

0: يعقبون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك له
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع

0: وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: ذكر الله يجب أن يكون منبعثا من القلب، دافئا بحرارة الإيمان، منطلقا بقوة اليقين، فتهتز له المشاعر وتدفأ به الصدور وتطمئن به القلوب. فإذا ذكر المؤمن ربه غردت في نفسه بلابل البهجة، وزغردت في صدره عرائس الرضا.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: قولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: القرآن الكريم كتاب لكل الأجيال والعصور والأزمنة، هو يعلو ولا يعلى عليه، لذلك نجده يتفوق على أفضل ما توصل إليه البشر في كل جيل وكل زمان ومكان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ خالد أنس بوهندي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ خالد أنس بوهندي.
1: أحاديث الصباح.
0: يمتاز القصص القرآني بمزايا ينفرد بها عن القصص الإنساني، فهو يمتاز بسمو الغاية وشريف المقصد وصدق الكلمة والموضوع، بحيث لا يشوبها شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد صلح الحديبية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والأمراء، والهدف من هذه الرسائل أنه يدعوهم إلى الإسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى الملك كسرى، وهو ملك بلاد فارس، واختار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، اختاره لكي يأخذ هذه الرسالة المكتوبة ويسافر إلى ملك كسرى ويعطيه هذه الرسالة. فلما وصل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة، فلما وصل وأوصل الرسالة إلى

هذا الملك كسرى. الملك كسرى طبعا فتح الرسالة فرأى فيها كلام لم يعجبه، وهذه الرسالة هي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك، يعني أنت يا ملك كسرى، أنا الآن رسالتي هي أني أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فقال له بعد ذلك: فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذه الرسالة لك يا ملك كسرى، أنك إذا أردت أن تسلم في الدنيا والآخرة ويبقى أمرك في يعني رفعه وأمورك تكون طيبة وتكون يعني عزيز بين الناس، فادخل الإسلام وخل كل اللي تحتك بعد يدخلون الإسلام، وهذه أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم في سورة ياسين، قال عز وجل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وهذه الآية تحكي لنا هذا الموقف، أنك أنت يا ملك كسرى إذا اتبعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمورك بتكون ممتازة، وأنك أنت يا ملك كسرى إذا ما آمنت فإن الله عز وجل سيحق القول عليك، وأنك ما لك عذر، ويوم القيامة أنت من المعذبين في النار، لأنك الحجة جاتك والحق وصل لك ولكن أنت ما تريد ذلك. ملك كسرى لما يعني شاف الرسالة وما عجبته ماذا فعل؟ أخذ هذه الرسالة ومزقها، شققها يعني، فالخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، أن ملك كسرى أول شيء تكبر ومعجبت الرسالة ومزقها وقال كلام خطير، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، يعني في الرسالة يكتب لي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، يعني شلون تجرأ أنه يفعل هذا الفعل؟ وهي طبعا كله تكبر وتغطرس من هذا الطاغية كسرى. فلما طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصله الخبر واللي سواه كسرى واللي قاله، قال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، يعني دعا على كسرى أن الله يمزق ملكه وأن ينهي حكمه ودولته وأن يكون من الأذلاء في الدنيا والآخرة. بعدها كسرى أرسل رسالة إلى الأمير اللي في اليمن، طبعا كسرى ملك وتحت أمراء يعني ماسكين المناطق والدول، فالأمير اللي كسرى كان مخالي على اليمن يعني يحكم اليمن، قال له كسرى: يا أمير اليمن،

أريد منك رجلين ترسلهم إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، يعني هو يقصد من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكسرى يقول أرسل حق هذا الرجل اللي بالحجاز اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل له رجلين عشان يأتوني به. يعني هذا الملك هذه كسرى متكبر وكذا ومتغطرس ويقول يبوا لي إياه هذه اللي اسمه محمد. طبعا هذه هو كله من الكبرياء، وانه هو كان يقول يعني انا حين ملك وهذه واحد من يعني من الرعيه يامرني وينهاني. ومن كثر ما كسرى مستحقر الرسول صلى الله عليه وسلم فما ارسل جيش عشان يجيبونه، ولا ارسل يعني مجموعه مقاتلين، لا قال ما يحتاج، بس اثنين من عندك، يعني انت يا امير اليمن اثنين من عندك خلي يطلعون بس، وعندهم رساله حق محمد، وهذه الرساله مكتوب فيها انك انت يا محمد الملك كسرى يامرك انك تاتي اليه. وطبعا هذا كسرى امره عجيب، فلذلك هو ارسل اثنين يعني ياتون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهي طبعا يعني هذه النظرة كانت عند فارس والروم للعرب، هاي نظرتهم انهم كانوا يحتقرون العرب وانهم ما يعدونهم شيء اصلا، ما لهم مكان عندهم ولا انهم يعني يخوفونهم. ويوم اتى الرجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت اشكالهم غريبة واشكالهم ما عجبت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذين الرجلين كانوا حالقين لحاهم ومطلقين الشوارب، شارب كبير، شنب كبير، واللحية يعني حالقينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم رآهم استنكر هالشيء، لأن الأصل أن الرجل يربي لحيته ويخفف شاربه، فهذا المنظر منظرهم ما عجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره انه هو يشوفهم اصلا. ثم قال لهم من امركما بهذا؟ من قال لكم تحلقون لحياتكم ويعني تطولون شاربكم؟ فقالوا هذا ربنا، يعني يقصدون كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اما ربي الله جل وعلا أما ربي فأمرني أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي. يعني الله عز وجل يريد من الرجال أنهم يربون لحاهم وأن يخففون شواربهم، يرتبون الشارب، هكذا يحب الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الشيء أصلا ليس من أفعال المسلمين، والإسلام يأمرنا بأن نعفي اللحية ويعني نحف الشارب أو يعني نرتب الشارب. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يحب هذه الهيئة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب معهم، والذي حصل بعد سنوات قليلة أن الله عز وجل نصر الإسلام و انتهى ملك دولة فارس، انتهت هذه الدولة وسقط هذا الملك ملك كسرى، لأنه تكبر على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملك هرقل وهو ملك دولة الروم، أرسله رسالة، فيا ترى ما هي هذه الرسالة؟ ولماذا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم له؟ وماذا حصل بعد ذلك؟ هل آمن هرقل أم أنه لم يؤمن؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من يذكر الله وهو موقن به، طامع في رحمته، معتصم بجلاله، محتم بحماه، يجد الله قريبا منه، سامعا دعاءه، مستجيبا له، فيجد نفسه لائذا بفضله، عائذا به من هموم الدنيا ومن ظلم الظالمين.

0: أحاديث الصباح.
1: بعد أيام قلائل يستعد أبناؤنا الطلبة لاستقبال عام دراسي جديد بعد انقضاء العطلة الصيفية بعيدا عن مقاعد الدراسة، فالبعض استغل أيام الإجازة بما عاد عليه بالنفع والفائدة، والبعض الآخر قضاها في النوم واللهو واللعب، معتبرا إياها بمثابة فاصل للراحة بعد عناء عام كامل في الدراسة والمذاكرة. إذن أيام ويعود الطلبة للانتظام في صفوف الدراسة، ومن المهم هنا أن نطرح هذا التساؤل، وهو ما هي الطريقة المثلى التي يستطيع من خلالها الآن

0: الآباء تهيئة الأبناء لاستقبال العام الدراسي الجديد بلا مشاكل أو صعوبات تعيق ذهابهم للمدرسة. أكثر الآباء أيها الأحبة يعانون في بداية العام الدراسي الجديد من صعوبة في تهيئة الأبناء للتأقلم مع الوضع الجديد، بعيدا عن العادات التي اكتسبوها أو الأفعال التي مارسوها في الإجازة والتي قد تتعارض مع وقت الدراسة وكيفيتها. فأغلب الآباء يريدون من الأبناء تغيير هذه العادات في غضون ساعات أو أيام معدودة، وهذا الأمر صعب، فالابن لكي يتحول من عادة إلى أخرى فإنه يحتاج إلى وقت لكي يتركها أو يتخلص منها، فما اعتاده في الأيام السابقة من السهر إلى أوقات متأخرة من الليل والنوم إلى أوقات متأخرة من النهار واللعب لساعات طويلة خارج المنزل وأيضا قلة المراقبة من الآباء لما يقوم به بحكم التخفيف عنهم والبحث عن راحتهم وسعادتهم، فيتطلب من الآباء جهدا مضاعفا وتهيئة متواصلة لكي يترك الأبناء هذه العادة ويمتثلوا لما يريده الآباء منهم. ولكي يصل الأبناء لهذا فلا بد للآباء من تهيئتهم التهيئة الشاملة بحيث يراعون فيها جميع الجوانب، من أبرزها التهيئة النفسية، وذلك من خلال التذكير الدائم للأبناء باقتراب أيام الدراسة وعدم تركهم وفتح الباب أمامهم ومناقشتهم عن طموحهم في الفصل القادم وكيفية استعدادهم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكذلك قراءة نماذج واقعية للناجحين ممن اجتهد في حياته العلمية حتى بلغ أعلى المراتب وبيان فضلهم والحث على منوالهم وبيان منزلة العلماء العالية وحثهم على البذل وذكر الأخبار والقصص عن أسلاف السابقين الذين جادوا بأنفسهم وتركوا راحتهم لطلب العلم. ومن وسائل تهيئة الأبناء نفسيا أن يطلب الآباء من أبنائهم كتابة الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظرهم، ثم مناقشة ما تم كتابته بتعزيز النقاط الإيجابية التي دونوها ومحاولة إيجاد حلول عملية للسلبيات أو الصعاب التي تواجههم في أيام الدراسة، ليكون لدى الابن خلفية كافية عن كل ما يهمه أو يعكر صفو عامه الجديد. ثم تأتي التهيئة البدنية، وذلك بمحاولة حثهم على النوم المبكر وعدم السهر لساعات متأخرة من الليل ومحاولة إيقاظهم في ساعة مبكرة من النهار. ومن التهيئة البدنية للأبناء لاستقبال عامهم الدراسي الجديد مساعدتهم على شراء مستلزمات المدرسة من كتب وأقلام واختيار الملابس المناسبة لكل مرحلة وترك الحرية لهم للاختيار، فهذا يشعرهم بأهمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ويدخلهم في أجواء المدرسة. ثم تأتي تهيئة البيئة المناسبة، فيجب على الآباء أن يبدأوا بفترة كافية قبيل بدء العام الدراسي بتهيئة البيئة المنزلية لاستقبال العام الدراسي عن طريق إعداد قانون يناسب المرحلة ويحتوي على بنود مثل كيفية النوم مبكرا في ساعة معينة يحددها الأبناء أنفسهم وتحديد ساعات معينة للعب ومشاهدة التلفاز أو اللعب بالكمبيوتر وغيرها، وأيضا إحضار بعض الكتب والمجلات لقراءتها وكتابة بعض النصائح والعبارات المشجعة للأبناء والمحفزة لهم وتعليقها على الحائط في مكان بارز للأبناء لقراءتها والاستفادة منها.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك. اللهم ارزقني البركة في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وموطني. اللهم

ارزقني البركة في أرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وصد عني أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك أستعين وبك أستجير وبك أكبر.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا و

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا

0: نبطر أدناها الهم أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: حينما اشتد الكرب بعدما أذنب الأبوان وأزلهما الشيطان وأخرجهما من بحبوحة الجنان، فزعا إلى الرحيم الرحمن، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فجاءت البشرى لآدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الهجرة النبوية الشريفة. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بدأ المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول:

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الإسراء.

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الإسراء.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المؤمنون.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

0: تيسر من سورة سبأ.
1: مع نهاية فصل الصيف مستمعينا الأحبة، تعود الحياة إلى أروقة المدارس ومقاعد الفصول، والعودة إلى الدراسة ليست حدثا عابرا، بل هي نقطة انطلاق لرحلة تعليمية جديدة، فرصة لتجديد العزائم وصقل المهارات وبناء القيم. وكما يتهيأ المسافر قبل سفره بالتخطيط وإعداد الزاد، يتهيأ الوالدان بحكمة لتجهيز أبنائهم نفسيا وبدنيا وإيمانيا وعلميا، حتى يكون العام الدراسي بداية مشرقة وليست مجرد التزام روتيني. فالوالدان هما المهندس الأول لتجربة ابنهما المدرسية، وتهيئة الأبناء ليست مهمة عابرة، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلهم، تبدأ من قبل دقات أول جرس مدرسي وتستمر حتى تكتب له إنجازاته. لذلك نبدأ إذن أيها الأحبة هذه الرحلة بحكمة وعلم وقلب مفتوح، لنصنع عاما دراسيا ليس فقط مليئا بالدروس، بل مليئا بالمعاني والنمو والنجاح. لا شك أن العامل النفسي هو البوابة الأولى للنجاح، فالأبناء الذين يبدأون العام بروح إيجابية يواجهون التحديات بثقة وطمأنينة أكبر، ويبدعون ويتجاوزون التحديات بسهولة. أيضا كثير من الأبناء يشعرون بالرهبة من الصف الجديد أو المعلمين الجدد، وهنا يأتي دور الحوار الدافئ والاستماع لمخاوفهم دون تهوين أو تهويل، ثم تحويلها إلى دوافع للتقدم. ثم هل يشعر طفلك بالرهبة من صف جديد أو معلم لم يتعرف عليه بعد؟ اجلس معه، استمع لمخاوفه دون تهوين أو تهويل، وشاركه قصصك المدرسية الممتعة، فلا بد أن تحول هذه المخاوف إلى حماس للتعرف على أصدقاء جدد وخوض تجارب فريدة. ويلعب التشجيع والتحفيز بكلمات الدعم حتى لو كانت بسيطة دورا في ترك أثر عميق في نفسية الابن، مثل قولك أنا واثق أنك ستبهرني هذا العام بإنجازك، أنا فخور بك، أنت بطل. كما يمكن إجراء تدريب للتكيف مع الوضع الجديد، ويمكن محاكاة أجواء اليوم الدراسي في البيت قبل بدايته، مثل الاستيقاظ مبكرا وتجهيز الحقيبة لتخفيف الصدمة الانتقال من العطلة إلى المدرسة. ولا ننسى أيضا الاحتفاء بالعودة، حولوا هذا الحدث إلى مناسبة مبهجة. يمكنكم مثلا إعداد وجبة خفيفة معا، أو تزيين ركن صغير في المنزل للواجبات، أو حتى لالتقاط صور تذكارية في أول يوم دراسي، وسرد حكايات لأشخاص تجاوزوا العقبات في مسيرتهم الدراسية، مما يحفز الابن على الإيمان بقدرته على النجاة. فهذه الممارسات البسيطة تمنح بداية إيجابية لا تنسى.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت، بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا،

0: تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود الرفاعي ما يتيسر له من سورة هود.

0: الرحيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي تلاوة مباركة لسورة هود.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب أثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة لقمان. جنة الأرض خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته. قال تعالى:

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ أسامة الصافي.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك

0: لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف، عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة. كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، نقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر

نذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكير

0: للشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر.

0: مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم، قصة أخرى من قصص القرآن الكريم تسمى قصة الفيل. وما أدراك ما قصة الفيل؟ قصة الفيل صارت تاريخا من الزمن، تذكر إلى اليوم، فيها روايات كثيرة. تقول إحدى الروايات أن هناك حاكم حبشي كان يسكن في اليمن، وعنده مملكة وعنده أمة من الأمم. تقول الروايات أن اسمه أبرهة، بنى هذا الرجل كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة، وجمع لها الفخامة والجاه والملك، حتى يقولون أنه كان يأخذ من قصر بلقيس الرخام والأحجار وغيرها ليبني هذه الكنيسة، كنيسة عظيمة. ليش بنى هذه الكنيسة؟ كان يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، كان يشوف الأمم والناس تحج إلى الكعبة، ولكن يريد أن يقوم بمبنى ثاني وليصرف الناس عن الكعبة. ومع هذا حدثت قصة، واشتد غضبه وشاف الناس ما تأتي إليه، لا زال الناس يصرون على أن يذهبوا إلى الكعبة. مرت الأيام ومرت السنون، ثم جاء رجل من بني كنانة. هذا الرجل من العرب علم بفعل هذا الملك الظالم وأنه يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، فأخذته الغيرة، فذهب إلى الكنيسة في الليل في الخفاء، ما حد يدري، فدخل فيها وأحدث فيها وتغوط فيها ليلا، وملأ النجاسة في المكان، في أركان الكنيسة التي بناها هذا الرجل الظالم، وما حد يدري في الليل. ثم في الصباح الثاني دخل الناس ورأوا هذا المشهد، وأوصلوا الخبر إلى أبرهة، فاشتد غضبه وعلم أن هذا الرجل من كنانة هو الذي فعل هذا الفعل، فحلف أن يسير إلى الكعبة حتى يهدمها. فجمع جيشه وجمع جنوده وقال: اجمعوا الجيوش واجمعوا الجنود وجهزوا الفيلة. ما قصة الفيل؟ العرب ما تعرف الفيل في ذلك الوقت، يعني من وين جاي بالفيل؟ وين بيروح هذا الفيل ويقف أمام الناس؟ العرب يخافون الفيلة، أصلا ما يعرفون بالفيلة، يسمعون به ولم يرونه. فسمعت العرب بالجيش العظيم الذي سيخرج، وأن ذلك الملك الظالم جهز جيشا يرى أوله ولا يرى آخره. ماذا يريد؟ يريد أن يهدم الكعبة، ولكن كل ما صده الناس من العرب دمرهم أبرهة، ما حد يقدر يوقفه. فإذا به يزحف بجيشه إلى وين؟ إلى جهة الكعبة. يريد ماذا؟ يريد أن يهدم الكعبة. وصل قريبا من الكعبة، وسمعت الناس وأهل مكة الآن خايفين. طبعا في هذا الوقت إلى الآن ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ما في دعوة للإسلام، إلى الآن ما بدأت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد. فإذا بسيد قريش في ذلك الوقت، من سيد قريش؟ رجل اسمه عبد المطلب، هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ماذا ستفعل يا عبد المطلب؟ أتريدنا أن نجهز الجيوش؟ أن نستعد للدفاع عن هذا البيت، بيت الله عز وجل، ولا زالوا يقدسون هذا البيت، والعرب كلها تعظم هذا البيت والكعبة، وأساس عز قريش الكعبة، لو هدمت الكعبة ما لهم عز ولا لهم منع ولا. فقالوا لعبد المطلب: أتريد أن نقف أمام أبرهة؟ فقال لهم: لا، دعوه. شنو سوى عبد المطلب؟ سمع أن أبرهة أول شيء وهو في طريق ذهابه إلى الكعبة صادر 200 من الإبل، خذاهم، التي يملكها عبد المطلب. فذهب عبد المطلب إلى أحد الناس الذين مع أبرهة، كان بينه وبين هذا علاقة يعرفه من زمان، فجلس معه وقال له: شرايك أن تدخلني على أبرهة؟ أبي أدخل عليه. قال: ليش؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكلمه عن الإبل التي صادرها. فلما دخل قال جليس أبرهة: قال هناك رجل سيد قريش يريد أن يدخل عليك.

0: إنه عند الباب يستأذن، فإذا بأبرهة يقول: ليدخل سيد قريش، خلونا نشوفه شابي. نزل من الكرسي وجلس معه على البساط، فجلس أبرهة مع عبد المطلب فأكرمه وضيفه ونزل من سريره وجلس عنده وبينهما الترجمان يترجم له، فقال له: ما حاجتك؟ شنو طلبك؟ فقال عبد المطلب: قال لي 100 بعير أصبتها، أريد أن ترجعها إلي. نظر إليه أبرهة واستغرب، تدرون إيش قال له؟ قال للترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، يعني أول ما شفتك بصراحة أكبرتك وعجبتني، ثم زهدت فيك لما تكلمت في عندما تكلمني في 200 بعير أصبت لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، جئت لأهدمها وجئت لأهدم الكعبة. الله أكبر، يعني الحين البيت ما تجادلني عن دينك ودين آبائك وأجدادك ويا يتكلمني عن بعير، يعني كأنه يقول له يعني طحت من عيني خلاص يعني. فرد عليه عبد المطلب قال له: أنا رب الإبل، أنا أدافع عن الإبل، وللبيت رب سيمنعه. أما البيت الكعبة ما راح تقدر عليه، لأن رب البيت سيمنعه، يعني سيحفظ هذا الكعبة، سيحفظ هذا البيت. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، ما يقدر علي أنا. فقال: بنشوف. قال له: بنشوف أنت ولا رب البيت. فأعطاه إبله وأخذ إبله وقال للناس: اخرجوا من مكة، اخرجوا من الحرم، كل واحد يروح إلى الجبال ويتحصن فيها، سيأتي الآن الجيش. قالوا: يا عبد المطلب، والبيت ألا ندافع عنه؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. ثم أخذ عبد المطلب وهو خارج من مكة أخذ بحلقة باب الكعبة فقال شعرا، قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم خرج عبد المطلب وخرج الناس، ولما أصبح الصباح تجهز جيش من الآن؟ أبرهة، كان في مقدمتهم الفيل الذي سيهدم الكعبة، وقيل أن اسم هذا الفيل اسمه محمود. وإذا بهم يوجهون الفيلة والفيل إلى مكة، فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، ماذا حدث للفيل؟ وكيف صارت هذه القصة آية من آيات الله عز وجل، وبداية لعام ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أحداث هذه القصة العظيمة نكملها وإياكم معا في الحلقة القادمة. كونوا معنا في الحلقة القادمة، كونوا على الموعد، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين
1: أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الحجر.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك

0: تبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

أنصتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحج.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: جنة الأرض
1: قال تعالى:

0: الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: يؤمنون.
1: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
2: جنة الأرض.

من أجمل ما يمكن أن نقدمه للأبناء أحبتنا هو غرس المعنى الإيماني في طلب العلم، فلا يمكن فصل مسيرة التعلم عن القيم التي تبنيها. والعلم في الإسلام عبادة، فالعلم بلا إيمان يفقد معناه، والسلوك بلا أخلاق يفقد جماله. وغرس هذه المعاني في نفوس الأبناء يمنحهم دافعا لا ينضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن نية التعلم لوجه الله ترفع شأنهم في الدنيا والآخرة. ومع العودة للمدارس مستمعين الأفاضل، من المهم والضروري أن نعلم أبناءنا أذكار الصباح والمساء، ودعاء الخروج من المنزل، ودعاء طلب العلم، ليكونوا على صلة بالله طوال يومهم، وليعلموا أن الأدعية سلاحهم لمواجهة أي صعوبات. ولا ننسى تذكيرهم بالقيم النبوية الشريفة، فنتحدث معهم عن الصدق في أداء الواجبات، والأمانة في التعامل، والإحسان للزملاء، والتواضع

0: رغم التفوق، ونعلمهم كيف يتعاملون مع المواقف الصعبة بحكمة وهدوء، مستلهمين أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواقف كتعليمهم التسامح والرد بالتي هي أحسن، واللجوء إلى المعلم عند الحاجة، مما يرسخ مبادئ العدل والسلام. وإذا تعرض أحدهم لموقف سلبي في المدرسة فليتعامل معه بضبط النفس والحكمة اقتداء بأخلاق المسلم الحق. كما ننصح الأهل بضرورة العمل على بناء شخصية الطفل بطريقة تجعله يتحمل المسؤولية، ولذلك فإن التدليل الزائد مرفوض، كذلك العنف والشدة من الأمور التي تؤثر كثيرا على شخصية الأطفال، ولا بد من الرفق والنصح والتوجيه والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى الأطفال، بجانب المتابعة مع المدرسة والتواصل مع المدرسين لمعرفة مستوى الطالب ومدى اندماجه مع زملائه في الفصل الدراسي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى سورة عالجت الكثير من أمراض المجتمع وبيّنت أخلاق المسلمين كما يجب أن تكون. نستمع فيما يلي إلى سورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى تلاوة مباركة لسورة الحجرات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل يتلو على أسماعكم الكريمة سورة طه.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

سامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحن

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: إلا ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من سورة طه كانت هذه تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: أينما كنت،
4: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
4: بكل المحبة،
3: وبه تغدو النفس مشرقة،
4: مشرقة،
3: والقلوب رحبة،
4: والقلوب رحبة.
3: أثير الروح، أثير الروح،
5: أثير الروح،
3: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم. مستمعينا، يصيب التوتر الذي يصاحب العودة إلى المدرسة الطلاب من جميع الأعمار، ولكن نحن كأولياء أمور آباء وأمهات من واجبنا أن ندرك جذور القلق المدرسي وما يمكننا القيام به لمساعدة أبنائنا الطلبة على التعامل مع مخاوفهم. فحتى مرحلة ما قبل المدرسة تتركز الحياة على البيت والوجوه المألوفة، ثم تأتي مفاجأة كبرى وهي أن يجبر أطفالنا الصغار على التعامل مع الأغراب من معلمين وأطفال وغيرهم. هنا يأتي دور الأب والأم. أولا يجب علينا البقاء هادئين لأن القلق معد، فمع اقتراب موعد العودة إلى المدارس من الطبيعي أن تقابل أولياء الأمور بعض التحديات مع أطفالهم، خاصة إذا كان الطفل عنيدا. والخطوة الأولى في التعامل مع الطفل العنيد هي تفهم مشاعره، فالأطفال غالبا ما يعبرون عن عنادهم بسبب شعورهم بالقلق والخوف من التغيير. فأيتها الأم، تحدثي مع طفلك بلطف وحاولي فهم ما يقلقه بشأن العودة إلى المدرسة، فقد يكون لديه مخاوف من أدائه الدراسي، أو لديه مخاوف من التعامل مع المدرسين والطلاب، أو حتى التكيف مع الروتين الجديد. فالاستماع له وتفهم مخاوفه والتعاطف مع ما يشعر به قد يساهم بدرجة كبيرة في الوصول لوضع أفضل. من المهم أعزائنا أولياء الأمور أن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة وصادقة بينكم وبين أطفالكم. شجعوهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف، فعندما يشعر الطفل بأن رأيه مسموع ومهم سيكون أقل عنادا وأكثر تعاونا. وعندما يتحدث ونحن نستمع إليه ونظهر اهتمامنا بما يقول، هذا يمكن أن يساعد في بناء علاقة أقوى وأكثر ثقة بينكم كآباء وأمهات وبين أطفالكم.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: والألفة
2: هنا أثير الروح.
3: أثير الروح.

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على

0: مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك

0: مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام:
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الخارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن

0: أم فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزخرف.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة سبأ.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
2: أشهد أن

0: ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أحمد.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

0: شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة.
0: شر ما خلق. رواه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
4: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أذكار الأذان.
0: أشهد أن

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم قصة أخرى من قصص القرآن الكريم تسمى قصة الفيل. وما أدراك ما قصة الفيل؟ قصة الفيل صارت تاريخا من الزمن، تذكر إلى اليوم، فيها روايات كثيرة. تقول إحدى الروايات أن هناك حاكم حبشي كان يسكن في اليمن، وعنده مملكة وعنده أمة من الأمم. تقول الروايات أن اسمه أبرهة، بنى هذا الرجل كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة، وجمع لها الفخامة والجاه والملك، حتى يقولون أنه كان يأخذ من قصر بلقيس الرخام والأحجار وغيرها ليبني هذه الكنيسة، كنيسة عظيمة. ليش بنى هذه الكنيسة؟ كان يريد أن يصرف الناس عن الكنيسة.

كعبة، كان يشوف الأمم والناس تحج إلى الكعبة، ولكن يريد أن يقوم بمبنى ثاني وليصرف الناس عن الكعبة. ومع هذا حدثت قصة، واشتد غضبه وشاف الناس ما تأتي إليه، لا زال الناس يصرون على أن يذهبوا إلى الكعبة. مرت الأيام ومرت السنون، ثم جاء رجل من بني كنانة. هذا الرجل من العرب علم بفعل هذا الملك الظالم وأنه يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، فأخذته الغيرة، فذهب إلى الكنيسة في الليل في الخفاء ما حد يدري، فدخل فيها وأحدث فيها وتغوط فيها ليلا وملأ النجاسة في المكان، في أركان الكنيسة التي بناها هذا الرجل الظالم وما حد يدري في الليل. ثم في الصباح الثاني دخل الناس ورأوا هذا المشهد وأوصلوا الخبر إلى أبرهة، فاشتد غضبه وعلم أن هذا الرجل من كنانة هو الذي فعل هذا الفعل، فحلف أن يسير إلى الكعبة حتى يهدمها. فجمع جيشه وجمع جنوده وقال: اجمعوا الجيوش واجمعوا الجنود وجهزوا الفيلة. ما قصة الفيل؟ العرب ما تعرف الفيل في ذلك الوقت، يعني من وين جاي بالفيل؟ وين بيروح هذا الفيل ويقف أمام الناس؟ العرب يخافون الفيلة، أصلا ما يعرفون بالفيلة، يسمعون به ولم يرونه. فسمعت العرب بالجيش العظيم الذي سيخرج، وأن ذلك الملك الظالم جهز جيشا يرى أوله ولا يرى آخره. ماذا يريد؟ يريد أن يهدم الكعبة، ولكن كل ما صده الناس من العرب دمرهم أبرهة، ما حد يقدر يوقفه. فإذا به يزحف بجيشه إلى وين؟ إلى جهة الكعبة. يريد ماذا؟ يريد أن يهدم الكعبة. وصل قريبا من الكعبة وسمعت الناس وأهل مكة الآن خايفين. طبعا في هذا الوقت إلى الآن ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ما في دعوة للإسلام، إلى الآن ما بدأت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد. فإذا بسيد قريش في ذلك الوقت مأمن. سيد قريش رجل اسمه عبد المطلب، هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ماذا ستفعل يا عبد المطلب؟ أتريدنا أن نجهز الجيوش، أن نستعد للدفاع عن هذا البيت، بيت الله عز وجل، ولا زالوا يقدسون هذا البيت، والعرب كلها تعظم هذا البيت والكعبة، وأساس عز قريش الكعبة، لو هدمت الكعبة ما لهم عز ولا لهم منع ولا. فقالوا لعبد المطلب: أتريد أن نقف أمام أبرهة؟ فقال لهم: لا، دعوه. شنو سوى عبد المطلب؟ سمع أن أبرهة أول شيء وهو في طريق ذهابه إلى الكعبة صادر 200 من الإبل، خذاهم التي يملكها عبد المطلب. فذهب عبد المطلب إلى أحد الناس الذين مع أبرهة، كان بينه وبين هذا علاقة يعرفه من زمان، فجلس معه قال له: شو رأيك أن تدخلني على أبرهة؟ أبي أدخل عليه. قال: ليش؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكلمه عن الإبل التي صادرها. فلما دخل قال جليس أبرهة: قال هناك رجل سيد قريش يريد أن يدخل عليك، إنه عند الباب يستأذن. فإذا بأبرهة يقول: ليدخل سيد قريش، خلونا نشوف ايش يبي. نزل من الكرسي وجلس معه على البساط، فجلس أبرهة مع عبد المطلب فأكرمه وضيفه ونزل من سريره وجلس عنده وبينهما الترجمان يترجم له. فقال له: ما حاجتك؟ شنو طلبك؟ فقال عبد المطلب: قال لي 200 بعير أصبتها، أريد أن ترجعها إلي. نظر إليه أبرهة واستغرب، تدرون إيش قال له؟ قال للترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، يعني أول ما شفتك بصراحة أكبرتك وعجبتني، ثم زهدت فيك لما تكلمت في عندما تكلمني في 200 بعير أصبت لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، جئت لأهدمها وجئت لأهدم الكعبة. الله أكبر، يعني الحين البيت ما تجادلني عن دينك ودين آبائك وأجدادك، ويا يتكلمني عن

0: بعير، يعني كأنه يقول له يعني طحت من عيني خلاص يعني. فرد عليه عبد المطلب قال له: أنا رب الإبل، أنا أدافع عن الإبل، وللبيت رب سيمنعه. أما البيت الكعبة ما راح تقدر عليه، لأن رب البيت سيمنعه، يعني سيحفظ هذا الكعبة، سيحفظ هذا البيت. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، ما يقدر علي أنا. فقال: بنشوف. قال له: بنشوف أنت ولا رب البيت. فأعطاه إبله، وأخذ إبله وقال للناس: اخرجوا من مكة، اخرجوا من الحرم، كل واحد يروح إلى الجبال ويتحصن فيها، سيأتي الآن الجيش. قالوا: يا عبد المطلب، والبيت ألا ندافع عنه؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. ثم أخذ عبد المطلب وهو خارج من مكة، أخذ بحلقة باب الكعبة فقال شعرا، قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم خرج عبد المطلب وخرج الناس. ولما أصبح الصباح تجهز جيش من الآن أبرهة، كان في مقدمتهم الفيل الذي سيهدم الكعبة، وقيل أن اسم هذا الفيل اسمه محمود. وإذا بهم يوجهون الفيلة والفيل إلى مكة. فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، ماذا حدث للفيل؟ وكيف صارت هذه القصة آية من آيات الله عز وجل، وبداية لعام ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أحداث هذه القصة العظيمة نكملها وإياكم معا في الحلقة القادمة. كونوا معنا في الحلقة القادمة، كونوا على الموعد، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: يتلو على مسامعنا فيما يلي آيات عطرات طيبات من سورة الصفات الشيخ خالد يوسف الجهيم.
4: بسم الله الرحمن

0: عظيم.
1: رتل على مسامعنا الشيخ خالد يوسف الجهيم ما تيسر له من سورة الصافات.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
4: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ فارس عباد. بسم

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: كفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
0: وفي رواية
1: وعظامي وعصبي.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

0: أرضا.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه.
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

0: عظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة الكهف بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج حلية التلاوة. هذه تحيات تقبلوها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياكم الله وبارك فيكم، حياكم الله وبارك في جهودكم الطيبة. وأرحب كذلك بمشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ أحمد وليد جناحي، وضيفنا طبعا الذي سوف نقدمه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله وبارك فيكم. ننتقل معكم مستمعينا إلى فاصل ونعود إليكم بعده وبرنامج حلية التلاوة.
3: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
4: حلية التلاوة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، طبعا عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأجدد التحية لفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك، الله يبارك فيك.
0: ونحن اليوم في استوديو إذاعة القرآن الكريم يشرفنا طبعا استضافة ضيف عزيز على الإذاعة وعلى مستمع الإذاعة أيضا، هو الشيخ الحافظ بدر سائد مشعل، ممثل مملكة البحرين، والذي حاز المركز الثالث في الدورة 46 في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. حياك الله شيخ بدر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياك الله.
2: الله يحييك يبقيك، الله يجزاكم الخير على هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيك، سعداء بتواجدك معنا في البرنامج وفي الإذاعة كذلك للحديث عن هذه المسابقة ومشاركتك فيها طبعا ضمن 334 متسابق ومتسابقة من 133 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهذا الفوز الذي يسجل إنجازا مشرفا يضاف إلى سجل إنجازات أبناء مملكة البحرين في هذه المحافل القرآنية المباركة. حياك الله شيخ بدر. وقبل أن ندخل في تفاصيل النشأة ويعني كيف بدأت رحلتك في القرآن الكريم، كيف كانت أجواء المشاركة في هذه المسابقة في أطار البقاع وأقدسها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله كانت يعني مشاركة جميلة، طبعا هي المشاركة الأولى لي كمسابقة دولية، ولا يخفى عليكم الأجواء الإيمانية في رحاب مكة المكرمة.
0: نعم.
2: وازداد بهذه البقاع المباركة تواجد هذه المسابقة المباركة التي تعنى بكتاب الله عز وجل، فالأجواء كانت يعني روحانية وأجواء تنافسية على الخير، والحمد لله الذي وفقنا.
0: الحمد لله، الحمد لله. كيف كان ردة فعل الأهل والأقارب بعد سماع هذا النبأ السعيد، وكذلك كيف كان تجاوب معلمكم وشيخ

0: بكم أيضا.
1: والله كانت يعني مشاعر سعيدة من كل من أعرف، من أقارب وأصدقاء، وحتى من لا أعرفه. فالله يجزاهم الخير على هذه المشاعر الطيبة، وهذا إن دل فدل على طيبهم وحسن أخلاقهم.
0: نعم، بارك الله فيكم. طبعا هذه المشاركة يعني هي بعد مشاركات أيضا كانت في مختلف مسابقات القرآن الكريم، وأيضا كنت فيها في مراكز متقدمة ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: نعم، ذكرنا بهذه المسابقات إذا
1: والله شاركت في مسابقة البحرين الكبرى، والحمد لله حققت في العام الماضي المركز الأول في فرع 20 جزء،
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله حققت المركز الأول في مسابقة الشيخ خليفة الله يرحمه في فرع القرآن الكريم كاملا، وهذه أبرز مشاركاتي في مملكة البحرين.
0: نعم، ما الذي يكسبه المشاركة يعني في المسابقات؟ ما الذي يعني يكسب ذلك في القارئ والحافظ؟ ما الذي يضيفه له في مسألة الحفظ والتدبر وغير ذلك؟
1: في مسألة المسابقات، فمن أهم الأشياء اللي ممكن تساعد الحافظ على تثبيت حفظه أنه يشارك في المسابقات. فهذه المسابقات ما هي بمراكز بس تحققها، بل هي من قبل يعني مشاركتك، فأنت في طور الاستعداد وفي مرحلة المراجعة والإتقان. فهذه كلها يعني مرحلة تساعد الحافظ على إتقان حفظه. وأيضا في جانب التدبر، ففي بعض المسابقات قد يكلف الطالب بحفظ المعاني، فحفظه للمعاني يساعده على تدبره لحفظه
0: نعم
1: لكتاب الله عز وجل.
0: نعم هل تتبع برنامجا معينا في خلال اليوم مثلا، أو حتى استعدادا لمثل هذه المناسبات أو مثل هذه المحافل؟
1: والله يعني يومي كأي يوم، أراجع وردي، أما قبل المسابقات فأكثف الورد، يعني مثلا كان 3 أجزاء فخليه 5 أجزاء، أحيانا 10 أجزاء. فهذه ال في هذا التكثيف في مقدار المراجعة يساعدني نوعا ما على أني أكون أكثر إتقانا في هذه المسابقة، وحتى ما بعد المسابقة، فهو شيء يعني جدا مساعد على إتقان الحفظ.
0: نعم، هل وجدت تغيرا فلنقل يعني بسبب حفظك للقرآن الكريم، سواء على المستوى العلمي أو المستوى العملي أيضا؟ يعني قبل حفظك للقرآن الكريم، لا شك بأن يعني كان هناك اهتمام مثلا في المراحل الدراسية وغير ذلك. هل يعني هذا الشيء أثر بالنسبة لاهتمامك أيضا بالقرآن الكريم، أم أنه يعني أثر ربما يعني طغى جانب على جانب؟
1: لا أبدا أبدا، بالعكس والله، يعني بالنسبة لي حفظ الكتاب الله عز وجل فتح لي آفاق ما كنت أتوقعها، سواء في الدراسة الأكاديمية ولا في دراسة العلوم الشرعية. فالقرآن سبحان الله يفتح الأذهان، فهو بحمد الله يعني فتح لي آفاق واسعة في الفهم والإدراك، الحمد لله رب العالمين، وهذا كله من بركات القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: فيكم يا رب.
0: وإذا سمحت لي أن أنتقل إلى شيخنا الكريم الشيخ جعفر، ولعل لديه جملة من الأسئلة التي تختلف عن الأسئلة التي طرحتها لكونه معلما ومربيا وأيضا متسابقا قديما في هذه المسابقة. شيخ جعفر، مسابقة
1: نعم
0: الملك عبد العزيز.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. ونحن مسرورون صراحة وجودك معنا هذه الأمسية في
1: جزاك

0: برنامجنا حلية التلاوة، وهذا البرنامج منكم وإليكم، لأنه متخصص في تلاوة القرآن الكريم، وأنتم من أهل التلاوة والحفظ. وأنا أبدأ بسؤال مستقبلي، ما هو يأتي بعد حفظك للقرآن الكريم ودخولك في سجل المسابقات؟ ما هو الآتي؟
1: والله هدفي اللي أطمح له حتى من قبل دخولي المسابقات أني أكون يعني حافظ للقراءات العشر، وبإذن الله بتوجيهاتكم نصل إلى هذه المرحلة.
0: إن شاء الله تعالى. يعني هذه القراءات هي مكمل للحفظ والتلاوة، لأن الباب يدخل منه الطالب في الحفظ أو التلاوة ينتقل به البيت الأكبر، وهي علم القراءات السبع والعشرة المتواترة. والحمد لله رب العالمين، أنتم يعني من إن شاء الله من بداية دخولكم إلى هذه الحقل في حفظ القرآن الكريم. متى كان هذا في البداية، في بداية الحفظ؟
1: والله كانت بدايتي في حفظ كتاب الله عز وجل منذ الصغر، فكانت البذرة من والدي الكريمين حفظهم الله تعالى،
0: نعم.
1: فكانت بداية رحلتي باختصار في حفظ كتاب الله عز وجل أن بدأت في ألحقت في دار القرآن بالمدينة النبوية،
0: ما شاء الله.
1: فتعلمت الكتابة وحفظت شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم انتقلت إلى حلقات المسجد النبوي الشريف وحفظت بها 5 أجزاء.
0: أنت تقصد في أيام الإجازات أم كنت
1: لا،
0: مقيما هناك؟
1: كنت مقيما هناك.
0: نعم.
1: ثم بعد أن أتممت 5 أجزاء فانتقلت إلى مملكة البحرين، وفيها أتممت حفظ الكتاب لله عز وجل.
0: في كم سنة ختمت كاملا؟
1: بدايتي يعني كانت من الصغر، بعدين صار في
0: قطاع.
1: انقطاع. اي نعم، الله المستعان. يعني فعليا ممكن تكون 2 إلى 3 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وفي أي مركز؟
1: في مركز شيخان وشريف الفارسي.
0: نعم، في مركز شيخان والشريف الفارسي في منطقة
1: البحيرة.
0: الرفاع الشرقي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، في هناك عند دائما المعلمون وأساتذة والحفاظ دائما هذا السؤال يسألون فيه المتسابقين، ما هي أهم الصعوبات في استذكار الحفظ التي تواجه القارئ، يعني خاصة في المسابقات الأسئلة تكون شوي متنوعة، ليست أسئلة عادية، هي انتقائية بشكل
2: مقصود.
0: مقصود. فما هي كما تشوف، يعني ما هي نوعية الأسئلة التي تكون يحتاج لتركيز كثير قبل يعني الشروع في الجواب؟
1: طبعا هي نوع الأسئلة تكون كما ذكرتم شيخنا في المسابقات تكون مركزة على جانب المتشابهات مثلا،
0: نعم.
1: و سواء في منتصف الصفحات أو في بداية الصفحات،
0: نعم.
1: فأهم ما على المتسابق أو على القارئ أنه قبل ما يشرع في الجواب أنه يستحضر لمدة 5 ثواني مثلا، يستحضر أول الآيات اللي سئل بها،
0: نعم.
1: ثم يشرع بعون الله عز وجل في قراءة السؤال.
0: نعم، يعني هو الشيخ بدر يعني يقول إن على المتسابق قبل الشروع في القراءة عندما يسأل في الحفظ عليه أن يعني يستذكر ثواني ولا يتعجل، لأن قد يكون بداية الاستهلال في الأسئلة المسابقات كان يكون في شيء من المتشابهات. طيب، يعني هل هناك يعني طريقة ما أو تقنية معينة لحفظ المتشابهات بحيث أن لا يلتبس

0: القارئ ويدخل في سورة وينتقل لسورة ثانية دون أن يشعر بذلك؟
1: والله الطرق كثيرة ذكرها المشايخ من قبلي، لكن أنا ما جربته هو التكرار.
0: عادل النبي،
1: هذا اللي أنا جربته واستفدت منه الحمد لله، اللي هو التكرار.
0: تكرار ماذا؟ تكرار الحفظ أم تكرار الآيات المتشابهات بشكل خاص؟
1: بداية تكرار الحفظ، ثم إذا حسيت أن في متشابهات قد تشكل عليك، فأنت في هذه اللحظة تكرر المتشابهات، مثلا متشابهات مع سورة الأعراف، متشابهات مع سورة هود، فأنت تجمع بين هذه المتشابهة مثلا وهذه
0: وهل في
1: المتشابهة.
0: هناك كتاب معين؟ طبعا هناك كتب في
1: أي نعم.
0: متشابهات كثيرة، لكن هل في كتاب معين أنت كنت يعني وضع منهج لك أن تمشي بحسب المؤلف
1: لا والله
0: في المسألة؟
1: ما استخدمت سوى طريقة التكرار، أما الكتب فما والله
2: هل
1: ما
2: هناك كتب
1: استخدمت.
2: مختصة بهذا الجانب شيخ
0: كثيرا
2: جعفر؟
0: ألف الكتب في المتشابهات موجودة قديما وحديثا.
2: معنية بجانب المتشابهات فقط.
0: متشابهات نعم، ويذكرون يعني آيات المتشابهات، المتشابهات في الكل، متشابهات في الجزء، متشابهات في بعض الآيات، ذكروها ودونوها يعني، وليس تأليف، هو فقط يعني من خلال الخبرة في الحفظ وضع هذه الآيات في أبواب كل يعني منها بطريقة
2: حتى
0: بتسلسل معين
2: يسهل للحافظ
0: يسهل الحافظ. نعم
2: يصل. أنتم كلجنة تحكيم شيخ جعفر، عندما تسألون في مثل هذه الآيات التي فيها تشابه،
0: نعم
2: كيف تعرفون مدى معرفة المتسابق بهذه الآيات وبهذا الموضع الذي سوف يبدأ منه؟ يعني
0: وأولا في ينبغي أن أقول في آيات المتشابهات، أنا رأيي الشخصي يعني أنا لا أحبذ أن تطرح أسئلة المتشابهات في بداية بداية دور المتسابق،
2: يعني
0: يعني
2: لا
0: مثل
2: يكون أول سؤال هو يعني
0: يكون أول سؤال، لأن قد يربكه من البداية وبالتالي لا يمكن أن يؤدي بشكل جيد. ثاني شيء، السؤال التي في الآيات المتشابهة لا يفترض أن يكون المتشابه يكون في بداية الآية، لا بأس من في نصفها أو في آخرها، ولكن ليس في البداية، لأن في البداية هذا يتيه القارئ. ولكن لو حصل، وهذا السؤال لك أنت، أنا جاي الحين، فلو حصل يعني سئلت سؤال في متشابهات من البداية واللجنة لم تفتح عليك أكثر من ما بعد الاختلاف، ما يعني مثلا متاع لكم ولأنعامكم مثلا، أي سؤال بسيط، لو سئلت هذا السؤال كيف تقرأ؟ معروف أن متاع لكم ولأنعامكم في الجزء 30 في سورة النازعات وفي سورة عبس، فإذا جاءت الصاخة هناك، فإذا جاءت الطامة بعدها يعني. فلو سئلت سؤال في بداية يعني كمتشابهات متاع لكم ولا نعم، هل مباشرة تقول فإذا جاءت الصاخة مثلا أو فإذا جاءت الطامة، أم تقوم أنت بسؤال اللجنة أي موضع تقصد؟
1: أو هذا هو ما أراه صحيحا، يعني
0: نعم،
1: أني أسأل اللجنة، لأن هذه شيء يعني ما أقدر أني أنا
0: صحيح،
1: أحدده يعني.
0: نعم تسأل اللجنة ومن حقك،
1: أينا.
0: ومن حقك إذا سئلت تقول أي موضع،
1: أينا.
0: لأن قد يكون هم يقصدون موضع ثاني وأنت تقرأ موضع الأول أو العكس، وبالتالي على اللجنة التي تسأل أسئلة أن تقرأ السؤال، اللجنة العضو يقرأ السؤال بحيث يبتعد عن التشابه الكامل، وإلا لو يعني تسرع الطالب فقد يقع في أخطاء وتحسب عليه. نعم
2: صحيح،
0: بارك الله فيك.
2: هناك سؤال لدى الشيخ

0: أحمد وليد. نعم شيخ.
1: أولا نبارك للأخ الشيخ بدر على هذا الإنجاز المشرف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه دائما في
0: آمين.
1: هذه المسابقات، ويشرف مملكة البحرين في المراكز الأولى. وسؤالي للشيخ بدر، يعني كيف الواحد يوفق لإتقانه في الحفظ؟ يعني كثير من الناس يقول أنا مثلا كثير علي أقرأ 3 أجزاء يوميا، فيقول مثلا متى أقرأ هذه الأجزاء؟ يعني هل بعد الفجر، بعد العصر؟ يعني كيف الواحد يوفق بين حياته العملية والاجتماعية ومن هذه الأمور؟ يقول مثلا أنا عندي دروس أيضا مثلا بعد المغرب، وعندي دروس بعد العشاء، وأبي أرتاح، وأبي هكذا، وأبي أزور أهلي، فمتى الواحد يوفق في هذه الأمر؟
2: أولا الله يبارك فيك وجزاك الخير وفاء قدرك. ثانيا لابد أن أول شيء يكون في تدرج في مسألة مرحلة الإتقان. فما يصير تقول حق شخص تعال وكل يوم أبيك تتقن أو تراجع 3 أجزاء، هو توه يعني ممكن ختم، ويعني أقصى شيء وصل له في المراجعة 10 صفحات. ما يصير تقول له مرة واحدة تعال أبيك تسمع لي 3 أجزاء. فيجب على الحافظ أول شيء إنه يبدأ بالتدرج، مثلا عنده جزء واحد أو نصف جزء يبدأ في إتقانه، فيثبته بحيث إنه يكون يعني ثبات راسخ، وينتقل للجزء اللي بعده وهكذا. ثم بعد ما ينتهي من هذه المرحلة يبدأ في مرحلة المراجعة، يعني يحدد له ورد يومي سواء جزئين، 3 أجزاء، 4 أجزاء، على حسب الشخص واستطاعته. فهذه
1: نبي تجربتك أنت متى تراجع؟ وقتك أنت متى؟ يعني عطنا نبذة عن حياتك البسيطة هذه. يعني
2: والله أنا دائما أحاول إني أراجع في وقت الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، فأحاول إني أكمل وردي في وقت الفجر، إذا ما استطعت فأكمله في سائر يومي.
3: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: يعني تجزأ يعني هذا الورد.
2: أي نعم، يتجزأ، ما في بأس يعني ان الانسان يجزء ورده، يعني ما يلزم نفسه ان انا يا اني اكمل ال3 اجزاء في هالوقت المحدد، او اني ما اقرا في هاليوم وردي. هذا شيء يعني من تلبيس الشيطان على الشخص.
1: نعم.
0: يعني هناك يعني بعض الحفاظ يعني سمعنا قصصا عنهم، يعني يحفظون القرآن الكريم مثلا في ذهابهم وإيابهم في المواصلات. يعني
3: أكثرهم نعم. كان يقول شيخنا رحمة الله عليه، يقول إذا أردت أن تكون ماهرا بالقرآن، وإحنا نقول بالدرجات العالية ممتاز، يعني يقول لك عليك أن تراجع في اليوم 5 أجزاء إذا أردت أن تكون ماهرا على مدار السنة. يعني وإذا أردت أن تكون جيد جدا، يعني أقل من الامتياز، يعني ف3 أجزاء، وأقلها جزء، وما دون الجزء فليس حفظا. هذا كان يقول لنا دائما شيخنا رحمه الله الشيخ محمد سعيد الحسيني
0: رحمه الله. نعم شيخ بدر، يعني هذه المشاركة بارك الله لكم فيها تعتبر المشاركة يعني التي من بين المشاركات هذه هي الخارجية، يعني التي كانت خارج المملكة، وكذلك كانت بين كوكبة من المشاركين المختلف الدول. لا شك بأنكم يعني خلال هذه الفترة التي كنتم فيها في المسابقة التقيتم ببعض الجاليات التي أيضا يعني كانت حاضرة وتتسابق وتتنافس معكم في هذا، فهل أضاف لكم هذا أيضا؟
2: والله بالطبع، يعني الشخص دائما يحاول أن يشوف أفضل من حوله، فبحيث أنه يستفيد من خبرات المتسابقين.
0: نعم.
2: فتفنى والله من المتسابقين اللي يعني تشوفه مثلا في مصلى الفندق ما يرقد في الليل طول الوقت.

0: يراجع ويراجع. فهذه يعني يخلي في نفسك يعني شوي تستصغرها، يعني تشوفها شلون وانت
1: فتصبح لديك همة
0: اي نعم
1: أكبر.
0: اي نعم. فهذه من المواقف اللي تخلي الإنسان يعلي في بهمته يعني.
1: بارك الله فيكم. و
2: نعم،
1: شيخنا لديك إضافة في هذا
2: ما هي
1: الموضوع؟
2: نصيحتك يعني في نهاية هذا اللقاء، ما هي نصيحتك لمن ختم القرآن ولمن بدأ بحفظ القرآن؟
0: والله نصيحتي بمعاهدة المراجعة، ولمن بدأ بحفظ القرآن بالاستمرار، ومجاهدة النفس على اتمام حفظ كتاب الله عز وجل، وثم مجاهدة النفس أيضا على الإتقان. فهي مرحلة ما نقول أنها صعبة، لكنها أيضا مو بسهلة، يبي لها مجاهدة النفس، ويبي لها صبر. وأهم شيء إنه يكون عند الحافظ يكون عنده شيخ يرشده على هالدرب. فالإنسان إذا قال أنا بحفظ بروحي فبيضيع، فلازم إنه يكون عنده شيخ متقن يرشده ويدل على الطريق القويم.
2: ولا شك أن الذي ختم عند جوهرة ثمينة،
0: صحيح،
2: والجوهرة الثمينة يجب المحافظة عليها. والجوهرة، لا شك أن القرآن الكريم أعظم من أي جوهرة في الدنيا، والمحافظة على هذا الكنز الذي هو يعني الله وفقه بحفظ القرآن عليه أن يحافظ عليه. هذا الكنز لا يأتى لأي أحد، ولعل محبة الله لك هو الذي جعلك أن تسلك هذا المسلك وصلت إليه. فنحن بدورنا نذكر أنفسنا ونذكرك يعني المحافظة على ما وصلت إليه، وطلب المزيد بعد شكر من كانوا سببا في وأنت عليه الآن، وكذلك شكر الله قبل كل شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى هذا الطريق.
0: اللهم آمين. الله يجزاكم خير.
1: بارك الله فيكم شيخ بدر سائد مشعل، ونرجو لك دائما التوفيق في سائر المسابقات والمحافل التي تشارك بها، وأن يكون القرآن الكريم ربيع قلبك ونور دربك. وهذا يعني يعتبر ليس ختام برنامجنا، ولكن يعني ختام اللقاء.
2: نعم، وليس ختام، حتى إن شاء الله نريد أن نسمع منه يعني بعض الآيات من ذكر الحكيم. ولو يعني بدأنا من الختم الذي وقفنا عليه في سورة الرعد الآية 9، صفحة 250. نحبذ بعد الفاصل ولا قبل الفاصل؟
1: عليك انت شيخ، تحب ان احنا نطلع طيب. فاصل نطلع فاصل
2: نطلع فاصل
1: طيب نطلع فاصل إذن، ونعود إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج حلية التلاوة. ابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بمشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا.
3: الله يسلمك.
2: وكذلك الشيخ أحمد ولي جناحي والشيخ بدر سائد مشعل، حياك الله، حياكم الله جميعا.

0: شيخنا الكرام، وهذه الفقرة التي نستمع فيها إلى أصوات القراء الكرام هنا في الاستوديو الذين يشرفوننا بحضورهم. طبعا نحن متواصلون في الختمة ووصلنا إلى سورة الرعد، وبودنا أن نستمع بدءا من الشيخ بدر مشعل. تفضل شيخ بدر.
1: تفضل، ابدأ من الآية التاسع، عالم الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

مد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق

لا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها

نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه

خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب.

فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.

0: لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أحسنت، بارك الله
0: أحسنت،
1: فيك، فتح الله لك
0: إن
1: وعليك،
0: شاء الله.
1: وبارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة المباركة، نفع الله بك فيها. يقول الإمام ابن الجزري في باب الراءات: وأخف تكريرا إذا ما تشددوا، يعني إذا كانت الراء مشددة فقابلية تكرار الراء عند النطق بالراء المشددة تزيد، أن تتكرر الراء. ولهذا يقول أخف التكرير، أي لا تجعلها الراء تتكرر عندك. وطبعا هذا يكون عندما اللسان يمسك القارئ بظهر اللسان على يثبته على اللثة، يستطيع أن يتحكم في عدم تكرير الراء. الراء فيها صفة لازمة وهي التكرير، ولكن هذه الصفة هي ارتعاد وليس تكرار،
2: نعم.
1: إعادة الراء مرة بعد أخرى. فهذه النقطة جزاك الله خير، يعني اهتم فيها، وكذلك في سكون الراء حتى لا تتكرر فتصبح الراء راءات. بارك الله فيك.
0: وفيك الله،
2: نعم،
0: يجزاك خير.
2: طبعا هذه كانت تلاوة بمرتبة التدوير.
1: كانت تلاوة مرتبة التدوير بقصر المنفصل في رواية حفص عن عاصم من الطريق الطيبة.
2: نعم. وبالنسبة لي يعني الآيات التي تلاها الشيخ بدر منذ قليل، ما هي الأخطاء التي يعني تعتبر شائعة وربما يعني يقع فيها العديد من القراء أو ممن يقوم بتلاوة هذا المقطع؟
1: يعني مما قرأ، طبعا هو يعني الموضوع لا ليس هو الذي قد يخطئ فيه، فهو قارئ وماهر بهذه الأمور، ولكن بعض الطلبة، بعض من هم يعني يتلون كتاب الله عز وجل، يقعون في أخطاء، مثلا كباسط كفيه في الآية الرابعة 14: كباسطي كفخم الباء والألف، ويمكن فخم السين كذلك. كذلك الباطل، أين كانت الكلمة الآن؟
2: يضرب الله الحق والباطل.
1: نعم، كلمة الباطل، كذلك الباطل كفخم الباء والألف، مثل هذه الكلمات التي حرف المستفل المرقق يسبق حرف المستعل المفخم، عليه أن يحرص ولا

0: يسبق التفخيم وهو لا زال في حرف الترقيق، يعني السين مرققة بعدها الباء مرققة والألف والسين بعدها الطاء، لأجل الطاء يفخم كذا حرف مسبقا.
1: نعم.
0: ومسألة

0: الزاي، نأتي بالسين بصفة الزاي أو يقلبها السين إلى زاي، وهذا يحصل عندما السين يلتقي بالجيم. لماذا؟ لأن السين فيها صفة الهمس وجريان النفس، بينما الجيم فيها صفة حبس النفس، فيحبس النفس في السين ينقلب، سبحان الله، ينقلب السين إلى زاي. لأن الفرق الوحيد بين الحرفين السين والزاي بهذه الصفة،
1: جريان النفس.
0: السين جريان النفس، زاي عدم جريان النفس، وينقلب الحرف إلى حرف آخر.
1: نعم، بارك الله فيكم. نعم، الآن نستمع إلى الشيخ أحمد.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
0: بعض الطلبة يخطئون في ينقضون، ينقضون يعني يقلب الضاد إلى الدال، أو يقلب إلى الدال مفخم، ينقضون ليس ضو، ضو ضو وليس ضو. وكذلك الميثاق يعني خاصة في الوقف قد يفخم الثاء والألف لأجل القاف. نعم شيخ، تفضل.

0: يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: طبعا في كلمة أولئك، الكلمة ترد في القرآن الكريم بصورة كثيرة، يعني كلمة أولئك هي رسمها هي ألف واو لام ياء كاف، رسم الكلمة. ولكن من الأشياء اللي فيها بعض المسائل، أولا ألف تقرأ همزة، كل ألف في بداية الكلمة سواء كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ترسم بشكل الألف، ما في همزة ترسم بشكل غير الألف في بداية الكلمة.
2: نعم.
1: ثم الواو التي بعد الهمزة، هذه الواو رسما، هي فقط رسما، ولذلك يعني لا نطق لها، كما نقول هناك حروف
2: ترسم
1: ترسم
2: ولا
1: ولا تنطق،
2: نعم.
1: ولهذا وضعت عليها الدائرة الصغيرة، يعني ما تحت الدائرة الصغيرة
2: لا ينطق.
1: لا ننطق، لا ينطق. ثم اللام واضحة، ثم بين اللام وبين الياء المرسومة هناك حرف ينطق ولكن غير مرسوم، عكس الواو، حرف ينطق والألف لكن لا رسم لها، ورسمت كألف صغيرة كشكل الخنجر، ألف خنجرية تسمى.
2: نعم.
1: نعم. وبعدها رسم الياء، ولكن ما تقرأ ياء، تقرأ همزة، وهذه من الحروف التي رسمت بشكل وتنطق بشكل آخر. الآن ثلاثة أشياء في هذه الكلمة
2: نعم.
1: كمثال حصلناها.

0: حرف مرسوم لا تنطق، وحرف غير منصوب غير مرسوم ينطق، وحرف مرسوم ينطق
1: بشكل مغاير
0: بشكل
1: عن
0: مغاير
1: المرسوم.
0: يتقن. هذه في كلمة أولئك كلها. ففقط للبيان من حيث الرسم وكيفية النطق. نعم شيخ تفضل.
2: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.
0: كلمة ذرياتهم، أنا أتذكر دائما شيخنا رحمة الله عليه دائما يقول هاي كلمة صعبة، يقول هذا حتى شيخي كان يوقفني على هذه الكلمة، يقول لك ذريات بسبب الشد في الراء، وشدة صعبة هنا لأن الشدة في الراء المكسورة تطلب ترقيق الراء وهي مسبوقة بضمة، فنطقها في هذه الحال في الصعود، ثم بعدها ياء مشددة والياء يتطلب جريان الصوت، فتنطق ذرياتهم، وقليل من ينطقها هكذا البريق ذرياتهم ذرياتهم شدتين راء مشددة وياء مشددة،
1: وأحيانا يعني يفخم الراء أيضا.
0: هذه الصعوبة فيها، إن الانتقال بعد الضمة إلى راء مشددة مكسورة فقد يتفخم الراء، وعليك بيان الشد مع بيان الترقيق.
2: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
0: صبرتم من كلمات الصعبة، لأن الباء المرققة وقعت بين الصاد وبين الراء، والصاد والراء من حروف التفخيم، الراء مفخمة في هذه الحالة والصاد دائما مفخمة، ووقع بينهما حرف مسكين ضعيف، فعلى القارئ أن يعني يراعي ذلك الترقيق في الباء.

0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: نعم، هذه من المواضع الصعبة أقولها بكل صراحة. الله يبسط الرزق، سين والباء، الباء والسين حروف الترقيق في كلمة يبسط، ثم الطاء من حروف التفخيم. من الآن من يرقق السين في هذه الكلمة إلا إذا كان مجود، مجود وكذلك يراعي هذه الأمور، وإلا إذا كان بدون مراعاة بدون انتباه يقلبها إلى أي حرف؟
2: صوت.
1: إلى صاد، شيء طبيعي.
3: البعض يظن شيخ جعفر بأن هناك يعني في مثل هذه الكلمات التي تجتمع فيها السين والصاد، يعني يظن بأنه مرخص له أن ينطقها بأي شكل من الأشكال يعني.
1: هذا جاهل،
3: نعم.
1: هذا جاهل، وإلا هذه مرتبطة بأحكام الرواية.
3: نعم.
1: كل رواية لها كلمات تقرأ بوجهين أو وجه واحد، يعني فهذه ليست من الكلمات التي يجوز فيها الوجهين، بل إجماعا هذه الكلمة تقرأ بالسين عند جميع القراء العشرة. ثم لاحظ بعد ذلك، بعد الانتقال من الطاء يأتي إلى الراء المشددة
3: المكسورة.
1: المرققة المكسورة، فالانتقال هنا يكون صعب ما لم يكون القارئ حريص كل الحرص ومتدرب تماما في مثل هذه المواضع. وأنا أقول لكل يعني قارئ وطالب، لما يأتي إلى هذه المواضع عليه أن يخفض السرعة، هذه مثل مطبات، فانتبه جيدا كيف تنطق هذه

0: الحروف لما تلتقي.
1: نعم.
2: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: به.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلمة تطمئن هذه من الكلمات التي على الطالب أن ينتبه جيدا، لأن التاء حرف مرقق والطاء من حروف التفخيم، فاللسان قد يسبق التفخيم في التاء فيقلب التاء إلى طاء فينطقها طاعين، تطمئن، وهي تطمئن. فاحتاج إلى يتدرب الطالب وعلى المعلم والأستاذ لما يأتي إلى هذه المواضع أن يكرر على الطالب اقرأ وكرر وكذا حتى يرسخ ذلك في ذهنه وعلى لسانه.
2: نختم الحلقة باستماعنا إلى أيضا تلاوة من الشيخ بدر، نكمل فيها المقطع الذي نحن بصدده في سورة الرعد.
1: نعم تفضل. نعم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلا

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين

0: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: أحسنت، بارك الله فيك. حسنا،
2: أحسنت.
1: في الآية 31 مرت كلمة أفلم ييأس الذين آمنوا. هذه يمكن هذه الكلمة يعني البعض يشكل عليه كيف يقرأها، لأن تركيبة حروف الرسم فيها يا وألف ثم يا ثم سين، والهمزة طبعا غير ليس لها رسم.
2: نعم.
1: فالبعض كان يقرأها يائس، ينطق ألفا، ولكن كما قلت في قبل قليل يعني الدائرة الصغيرة هي التي توضح لك ما الذي ينبغي أن تفعل.
2: نعم.
1: الدائرة الصغيرة هذه على الألف، وبالتالي الألف لا نطق لها، فيكون يا ثم بعد يا الثانية يي، والهمزة طبعا بين الياء وبين السين، ورمزت لها بشكل رأس العين الهمزة القطعية.
2: نعم.
1: فتقرأ يي أس، يي أس، يا مفتوحة ويا ساكنة.
2: بارك الله فيكم
1: وفيكم بارك الله
2: فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من تنبيهات وتوضيحات في هذه الحلقة، وشكر كذلك لضيفنا الكريم الذي شرفنا بحضوره في حلقتنا في برنامج حلية التلاوة، شيخ بدر سعد مشعل. نرجو لك كل التوفيق والسداد، جزاك الله خيرا. والشكر كذلك للشيخ أحمد ولي الجناحي، حياك الله شيخ أحمد، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة. وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، من استمعتم إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة من برنامج حلية التلاوة، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. أعوذ بالله من الشيطان.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة غافر.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشعراء.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع

0: الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء تبارك.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر جزء تبارك.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

في مرير تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الرعد. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري, صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
2: حيلتي
1: يا كاشف

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: الدعاء عند نزول المطر.
2: اللهم صيبا نافعا.
1: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
2: مطرنا بفضل الله ورحمته.
1: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
2: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
1: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: الشجر
1: متفق عليه.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله.

من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟